0: سيلة ريام اهو.
1: ريسيف.
0: ريسيف.
1: ريسيف.
2: Panther Jamie 1, sick person, on your 45.